0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق في جنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين، ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. ده محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي يعني أبتكون أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم متوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الإجباءات، ما في حاجة اسمها إجباءات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: يا علاقة مصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغا أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه

0: تصويت، أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرى ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين الحرس الرئاسي،

0: وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلأ لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر، بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر. يعني
1: بهذا نصل بكم مستمعي الرائد الرمق الأعزاء، إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أنت يا صالح بتحلم كيف تزور زين؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق التعليم وقراءة، وأنت بتتكلم بعد شنو؟
2: يا صالح يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم، أيوه ما بنخليهم بدون قراءة، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح، هسا المكان آمن وجاهز للقراءة.
1: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراءة ومكان يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
2: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
2: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة فترة صباحية.
1: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب يا أخي، الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
2: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لمن بيغادي. أول حصة 200
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
5: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
4: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
5: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي انه بيستعمل ادوات غير معقمه، الادوات غير معقمه دي ممكن تؤدي الى نقل بعض الامراض، ومن اهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصوره كبيره في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيره على الكبد وعلى صحه الجسم بصفه عامه. ثاني حاجه برضو الادوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لانه بعد ما تقلع الاسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. تاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين مرات ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكيد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكيد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
4: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
5: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
4: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
5: أيوة بالضبط.
4: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقل عصيم بطريقة غير صحيحة؟
5: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
4: نعم.
5: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
4: نعم.
5: الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللسة بتلتهب. اللسة بعد ما اللسة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله. اللسة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللسة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخفل، بعد ما تخفل السنة ممكن يفقدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللسة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
4: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
5: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللسة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فأنت خطوة ورا الشفة مثلا التحيدة والفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
4: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
5: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباء، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
4: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
5: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
4: إنه الناس تتجنب
5: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
4: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
5: هي غير مضمئة الملح، وحن الحياة بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
4: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
5: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسترون ومنظفوا
4: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
5: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
4: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
5: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، فالحياة تنظف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
4: والمساويك كيف المساويك العادية؟
5: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
4: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا العربات الاثنين ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية الحمد لله الآن جثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص ده محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي. وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعد الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبه بتاع عمليه اعاده بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على انه تكون في منصات اعلاميه تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصه في انها تفلتر الالفاظ او الكلمات المسيئه لكل المجتمعات.
8: هي علاقة عنصريه، نحن رأينا تكون في منصه اعلاميه انها تحارب الحاجه دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. ليكم مني خطيئة.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجا راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوة كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيه من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون أنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم.
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وإذا أضفنا لهم الناس اللي بيجمع بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه. دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلابد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية.

إنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure.

0: بحيث أن إذا توقفت المقدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لا بد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع الموزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة تطبيقات في البنوك تطبيقات في الاتصالات منصات حكومية ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة. يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات مناطق غير آمنة وأيضا في المناطق المستغرة لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبي إكسكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص. ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق الأربعين وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر بنتناقش عن فض النزاعات بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات نحن عندنا مجموعة من الكلسترات عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات. العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة. وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة. والحاجة الكويسة إنه يعني إحنا في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة. يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساوث السودان اللي هو السودان الكبير يعني فيه ساوث السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب ومنا جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل وكنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحن نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، وفعلا الورقة دي اتناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لإنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاع زي النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الـ3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو؟ إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه احنا اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رغبنا تكون في منصة إعلامية إنها تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسيندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتسبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين مؤكدة الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معنا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شغل زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: طلاب السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية، نحن الرئيس تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة
10: راديو دبنجا راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
13: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
13: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
12: نعم واضح.
13: قبل التحول، يعني التحول الاساسي في القانون ده هو انتقال السياده الاداريه في وملف اللجوء بالكامل للدوله المصريه. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضيه الساميه للامم المتحده UNHCR هي الجهه الاولى المسؤوله عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
12: نعم.
13: ذلك يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
12: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
13: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
12: نعم،
13: يكون مستعد.
12: نعم،
13: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
12: نعم،
13: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
12: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
13: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
12: نعم
13: تمام.
12: طيب
13: بالنسبة لل
12: ايوه تفضل واصل.
13: بالنسبة للأشخاص يعني انت ذكرت انه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
12: ايوه
13: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
12: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
13: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
12: اخلال بالامن البلد يعني المستضيف. ايوه
13: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضية إنها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبة للحماية حتقبله، فده حيكون سبب يعني إنه الناس ما حتكون مصر بالنسبة لهم قبلة بعد ذلك، يعني خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
12: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
13: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
12: نعم
13: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام

0: بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة، تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
1: نعم،
0: ستة أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت
0: يعني انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه
1: نعم.
0: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاهه ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
1: نعم طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية ويطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم، بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك أي إخطارات من لجنة أو جاتك أي إعلان إنك بالحضور حيجيبوا لك لحد بيتك، تمام؟
1: نعم
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم، الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول ال

0: التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها ان نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولا هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا صغار إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحياة دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حياة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاع الكواش، أو يعني بتورم وكده، ويجي بعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس كده دمه كده طوالي تفطم كده شهر طوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شكر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال التفطيم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو أنا حامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطمين طوالي، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعة البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفاة كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني انا بتمنى انه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه حبيبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في فهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي أغلى الفصل المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا البغادي دي. الحمد لله الآن الجثف سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مصرية نحن الرئيس تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثيرها في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: خطير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية تحلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وجنوب كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشير فيه أنت من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الانتاج والانتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك هنا في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم.
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وأضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%.
11: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه. دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعت الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم هسه بيعانوا يعني, عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام, لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه, وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا, وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه, فيبقى قد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل, ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوة استراتيجية تهدف لتأسيس بنية رقمية وطنية آمنة وموثوقة. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد, قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت, إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
12: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء اقول انه العالم الان بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت, والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل, دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات, لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرى.

الهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف DNA، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا، رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة سينجل بوينت أوف فيلير، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن أن الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل

0: عمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبي إكسكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال 40 وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات، العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع، وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه نحن نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني نحن في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معنا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شيء إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معنا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل، كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إن نحنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش ثلاثة ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيد شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الثلاثة ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو، إنه دور الشباب لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه نحن اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رغبنا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسيندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه فترة الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليته حاجة، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا. وزيدك الحلة كلها حتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كتير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان الحته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شانغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين، مؤكد الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثة سترناها من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي. وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أبتكون أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور. وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايش تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايش في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: طلاب السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية نحن أن تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، لا ده 6 حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون.

0: ميلاد بطريقة غير شرعية، وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم نعم طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم نعم طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
0: تمام، نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية نحن نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي حتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده حاليا يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: أيوه.
0: ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام، أما البطاقات المنتهية بالفعل الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
1: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم،

0: لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت لسه.
0: انت تاني مطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة
1: نعم.
0: الحكومية، واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
1: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس، زي ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم، بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك أي إخطارات من لجنة أو جاتك أي إعلان إنك بالحضور هيجيبوا لك لحد بيتك. تمام؟
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم، الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه، مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير، ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: أهلاً الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية التدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات بعد تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان، فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير يعني، ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، وبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بيغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
2: ما خلق غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
3: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هي القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الإمام في الجامعة، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الريح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيدها الأستاذ لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم،
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم،
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلاله وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: نعم.
2: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة، دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شغل زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعد الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: طلاب السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبه بتاع عمليه اعاده بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على انه تكون في منصات اعلاميه تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصه في انها تفلتر الالفاظ او الكلمات المسيئه لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤوليه نحن ان تكون في منصه اعلاميه انها تحارب الحاجه دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الذعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: خطيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسودا باس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية تحلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل أسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء تيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باه من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوة كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشير فيهم من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقار حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون أنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد، وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم.
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو الحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وإذا أضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه. دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين, وهم هسه بيعانوا. يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام, لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه, وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا, وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل, ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد, قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت, إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
12: معلوم إنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت, والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل. دي إجابة موسعة جدا, ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات, لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي, ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية, ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية, حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي, بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم, لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس.

بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته، والبيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا، دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا، بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس، وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي، وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين، يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى انه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، single point of failure، بحيث انه اذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوكتشينز، عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى انها بتعاني من اشكاليات متعلقة بابراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الابراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني، متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف

0: العمل بتاع استخراج الرغم الوطني، بالإضافة لأنه السجن المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرغم الوطني، وده عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ ومبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغو بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال 14 كان بيكون فيهم 10 شاب وشابة، والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق الأربعين وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات، العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل فئات المجتمع داخل الكلسترات. من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني إحنا في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومنا جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان نطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة. وكنا شنو، بحكم إنه كان في ضعف للتمويل كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش ثلاثة ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل الكرسلة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيد شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الثلاثة ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو، إنه دور الشباب لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبه بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أول الكلمات المسيئة لكل المجتمعات زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أم كوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن أن تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا وده كان مخرج رئيسي إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة بتاعة سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: يوريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
2: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
2: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شانغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين مؤكدة الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين، ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية يا البغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهام عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام، أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أبتكون أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابونغ بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله بالسلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة سورية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، ليكم مني.

0: ووريك أموره.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بانجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني قال له هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة.

0: وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول

حرف الى نبط والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وإنت التواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة، دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام، أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أعتقد أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو دايرة تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعة الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصل، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مصرية نحن الرئيس تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغا أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: أطيب أهلا التحرك. وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
13: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجة راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
15: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسأل؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه ممكن من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه إنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم.
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع.
11: نعم.
10: قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وإذا أضفنا لهم الناس اللي بيجمع بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه. دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
15: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الشاذية، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنطقة.

0: حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا. وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينت، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغلة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، وال4 أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال40 وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلات سلام على مستوى 10 كلاسترات، 10 بعد

0: دي ما خلصنا العشرة كلاسترات وكان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللاسعة موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلاستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلاسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني نحن في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة الصغيرة. وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحن نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي اتناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ظل المجتمعات جاية من النزاع زي النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الـ3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رغينا تكون في منصة إعلامية إنها تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلاسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسيندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في اللمسيات، في اللمسيات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي. أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنفسه به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين، مؤكد الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية يا هالبغادي دي الحمد لله الآن جثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدعى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي على تنصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغا أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

زيزي يا صاحبي بكتفي تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجاب مغلطتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول

في السماء. قالت لي صوتك جامد عليها صوت السماء. قال لي بصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد. لا ما تلف الشوارع تفحد بأمجاد. بغني من الراس وما بندق سرنجات. شغال تكفيلك يا مقابل.

0: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
1: طيب، تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر، الحمد لله. الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا، ولا جاي من الغرب، ولا جاي من الشمال، ولا ده لحن مصري. مما يسمع الليركس، مما يسمع البيت، يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
0: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك، يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
1: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة، نهايتها بتكون حلوة.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي طواية، شايف شعرنا، شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشو رافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك انا حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أظن أنا قربنا.
1: شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
2: أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
1: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع اللي يصحى السوي قال لي لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا، نصل وما نمر بمر يصير المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي با با تا علي با تا
1: هون هون قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكله المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت

0: ممكن لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجه ما وقفت.
1: الحمد لله. اذا حلت استمرت اكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاقم. يا اخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: هوي انت لمت ولا يا اخي؟
1: يا اخي لمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصراحه احكي
0: لا يا اخي، لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو.

0: 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهجها الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
1: هلا راديو دبنجا، هلا ري سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
0: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
1: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث انه بتدمر قدرة او القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الانتاج لأعلى باستمرار، باعتبار انه الغاية من الانتاج هو الاستهلاك، وايضا انه اصلا بدون استهلاك لا معنى للانتاج، لانه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فانت هتنتج لمنو؟ هو المستهلك في النهايه، اذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع اي دوله. فقوه الشرائيه زي ما كانت مستقره ومرتفعه كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته انه الانتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائيه للمواطنين. إذا التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفريض السياسات المالية وتفريض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني أنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
0: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
1: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد إن الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كده تجيف كده تدرسه يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان، فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني، بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
0: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
1: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
0: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني تكون أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الإجبايات، ما في حاجة اسمها إجبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدعى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة عنصرية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: أطيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجا راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المارحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من من من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسأل؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه أنت من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون أنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدوله، الدوله ما قادره تساهم كثير جدا جدا في حاجه في دعم البنك الزراعي، وتاكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم،
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين, وهم ما سبعانهم. يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام, لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه, وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا, وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل, ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد, قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت, إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
12: معلوم إنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت, والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل, دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات, لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي, ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية, ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتي, لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الشاذية, ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية, وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى قد يضاف الدي ان اي قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل, يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة

0: البوينت اوف فيلير, بحيث ان اذا توقفت المقدمات ممكن النظام ينهار بصوره كبيره جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها, والموازنه ما بين الخدمات السحابيه الخاصه وما بين بناء خوادم مملوكه للمشروع الموزع في مناطق مختلفه, بحيث انها تضمن استمراريه الخدمه في شكل سلاسل او كتل بيانات بلوك تشينز, عشان تضمن انه الخدمات لا تتوقف اذا توقفت اي نقطه من النقاط الموجوده في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنيه التحتيه الرقميه. السودان بيعاني حقيقه من ضعف كبير جدا في البنيه التحتيه الرقميه, وعلى راسها خدمه الانترنت. خدمه الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفه, ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصه, واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطيه, وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل, وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة, تطبيقات في البنوك, تطبيقات في الاتصالات, منصات حكومية, ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة, يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث إنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف انه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني, والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا, واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني, ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات, مناطق غير آمنة, وأيضا في المناطق المستقرة, لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني, ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد, مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب, مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص, ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة, والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال 40 وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبل الآخر, بنتناقش عن فض النزاعات, بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات, نحن عندنا مجموعة من الكلسترات, عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات, العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي, بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع, وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوى الأقر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة, وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة, والحاجة الكويسة إنه يعني نحنا في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة, يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير, يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب, ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معنا فترة يا أخي,

0: بالنسبة لي إنه هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعة شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل وكنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحن نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين يناقش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، وفعلا الورقة دي اتناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لإنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ظل المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الـ3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو؟ إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه إحنا اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رغبنا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الريك ومرور.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
2: في المسايات، في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
2: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين، مؤكد الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة، يعني ده العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. ده محل الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة تأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي. وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكم أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن أولا. إحنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور. وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايش تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايش في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه دايرين نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسه، تحولها هنا لاي دوله، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الله بالسلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية نحن الرئيس تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم من أطيب التحية.
10: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بالعكس افتح المايك.
1: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
1: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
2: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
1: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوا الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
2: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متهدين يعني.

سماع قالت لي صوتك جامد عليها صوت السماع اللي بصوت السماع جارو زي رانب أخوك هنا الصياد تماسة في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل الجامو.

0: وكيف تقييمك بصورة عامة للرعب السوداني؟
1: طيب، تقييمي للرعب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الرعب السوداني في السنين اللي فاتت كان مسيطر، الحمد لله. الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا الصين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا، ولا جاي من الغرب، ولا جاي من الشمال، ولا ده لحن مصري. مما يسمع الليركس، مما يسمع البيت، يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
0: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك، يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
1: طيب، أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي. يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة، نهايتها بتكون حلوة.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما اللي عم تجرايا، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا، شايف في المراية.

بلد كلها عوارض بدك مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزكة انا حجرة طرشك البيت سوف تضلي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمل متحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنجة راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا للا الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت

0: التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحب بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
2: المبادرة بتاعت العدالة النسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين يعني، مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها، نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا، المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة يعني. اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة يعني. نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين يعني، لأنه نحن القضايا دارين مطرحها نحن كمبادرات نسوية، نحن ذاتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منه نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر، دي أصلا حاجة يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية وكلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها يعني. الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث، مع ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي المبادره دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا ويسالوك وكده. انا لسه متاكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتضرب لك والله يا اخي انت عملت ندوه كده، ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضه مجاهد المغير، لكن برضه احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا
2: شكرا.
1: نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
3: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاع العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه، لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي، او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام، نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شابي يتلقى مرمي في الحتة، والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل، والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه، يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول، في أماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنهم يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني انا يعني صراحه يعني بتكلم عن انه دور الصحافه شنو في العداله النسويه ذات نفسها، في انك انت كصحافه كيف تكوني شريكه في صنع التفاصيل دي. احنا لما نتكلم عنها تورينا ان احنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا شايفة ان في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي، بينتظروا انه نحن لما نطلع مثلا الخبر، او اول سؤال انا قاعد احس بالمناسبة بامانة انه مستفز جدا، بيقول انا قاعد اي حاجة يقول لك عندك احصاءات الارقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة، لا فيه شرطة، لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
4: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: كلكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك، وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل غالية قدر شنو. ولا المدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقا. فالناس عايزين يرجعوا السودان، بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا، رغم كل المعالات والظروف عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا. لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية، وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
12: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام عليكم ليجي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترى ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نقول يري وغو راديو دبنجا كديري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار سك كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني هو خبر قلة تعلر خلاص خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو أو سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل التشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبان قاقي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامجارو كدار كتتيري كي راديو دبان قاقي أو راديو دبان قاقي يا جماعة أهلق سكرة راديو دبان قاقبلو راديو دبان قاقبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شو قاعدة أخبار رواة سكون مؤكدة 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لقوا يعني كديري كسكو بري كدلو خبر مؤكدة ورأي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني أو كبيلي سرة خلال أي جيجي استماع راديو دبنجا سكون ما شاء الله أخبار كده استفيدية أي حميدة شخصيا استفيدية راديو دبنجا أخواني أخواتي أهلي أني أجي هلاقي سكو وسيلك يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص فيه معناته مؤكدة وخاصة تو ولا جي ما أذكرتلهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا الورا كبير يا جماعة أخبار رو سكو تبايرة أخبار رو مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيدية حقيقة دي ولو سكو استفيدية دي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلاقي
10: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

قادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا العربات الاثنين ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية الحمد لله الآن جثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص ده محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعد الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث إنه قد تم في الفترة بتاعة الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة عنصرية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: خطيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دمانجا راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية تحلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
14: أيوة يعني التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشير فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقار حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الانتاج والانتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
14: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على الصغار المنتجين. نعم.
14: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو الحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وأضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعت الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم هسه بيعانوا، يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو؟ بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، وان نتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوة استراتيجية تهدف لتأسيس بنية رقمية وطنية آمنة وموثوقة. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
12: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس، وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول انه في تأكيد بدرجة 100% ان هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الاركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة الكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته والبيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الـ DNA، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل

0: الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات، أيضا تبي إكسكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، وال 4 أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال 40 وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات، العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع، وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل فئات المجتمع داخل الكلسترات. من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني نحنا في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومننا جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل، كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش ثلاثة ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل الكرسلة أو في ذو المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيد شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات

0: المؤثرة بالنزاع المسلح وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الثلاثة ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأحداث، والأحداث دي تركزت على إنه شنو، إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها علاقة عنصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية إنها تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسيندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعت الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنفسه به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي. الحمد لله الآن جثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولاية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصل، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة. والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بيدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم من أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات بعد تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين، ودي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
2: خلق غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعة الفضاء.
3: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل الشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو ممكن نستخدمها.
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجامعة، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
2: أنا أفتكر يعني. حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرأي حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها وقيداها الأستاذ لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم،
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم،
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحد من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة، و, نعم. و, و, و حقيقة

0: أفراديس.
1: أفراديس،
0: نعم
1: نعم نعم
0: نحن حقيقة أنا
1: طيب
0: سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
1: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا استعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي.

0: تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجة أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجة على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده اول خطوه الاولى، انه احنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهاده السودانيه التي تجريها سلطه التاسيس في المناطق الخاضعه لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو دايرة تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة عنصرية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
10: أطيب أهلا التحام. وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دمانجا راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسأل؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه إنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدوله، الدوله ما قادره تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبيقوا عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم.
10: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه. دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى. حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
10: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
12: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الشاذية، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف DNA، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث إنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن

0: المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرغم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرغم الوطني, وده عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد, مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغو بأواندا.
2: طيب, مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص, ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة, والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق الأربعين وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر, بنتناقش عن فضل النزاعات, بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات نحن عندنا مجموعة من الكلسترات, عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات, العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي, بحكم انه المظلة دي ترجع في كلستراتها انها تاني تناقش انه قضايا المجتمع وتشوف انه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الاخر انها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من نحن من اول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت انه احنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة, وكان التفكير في انه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظله بتجينا افكار جديده, والحاجه الكويسه انه يعني نحن في عندنا ثلاثه مظلات كانت مختلطه, يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير, يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظله كان بنركز على الشباب, ومننا جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. والتحضير للمؤتمر والله أخذ معنا فترة يا أخي, بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معنا فترة بتاعت شهر و18 يوم بالضبط كده, إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة وكنا شنو, بحكم إنه كان في ضعف للتمويل كنا بنعاني في الحاجة دي, كنا بنحاول كل يوم إن نحن نقلل في الميزانية, نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل, ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش ثلاثة ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي, وفعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد, وصلنا للأسباب, وصلنا لإنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل الكرصلة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة, برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الثلاثة ورقات نقاش مستفيد جدا جدا, ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأحداث, والأحداث دي تركزت على إنه شنو, إنه دور الشباب لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية, و اتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين لانه الافراد الموجودين داخل مظلات السلام انه نقدر نحن نصنع قاده من الشباب ديل, والقاده ديل يقوموا يسوقوا الرغبه بتاع عمليه اعاده بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تاكيد على الحوار المجتمعي, واتفقنا على انه تكون في منصات اعلاميه تجمعنا نحن كلنا, وتكون المنصات دي مختصه في انها تفلتر

0: الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها علاقة عنصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسيندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة إذاعة سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلت حياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانية مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكم أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إن إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعد الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولاية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصل، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة
10: على راديو دبنجة. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجة وبرنامج حديث اليوم.
12: هلا راديو دبنجة، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
11: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
12: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا لمن تنتج، يعني فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة، فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
11: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
12: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة. يعني ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية. يعني أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخك كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني، وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضح جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس ديل، وفي ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
11: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
12: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من زيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حالياً.

0: الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن ولل الممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة، هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام، سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: حال من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
4: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
3: الحان.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكم أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن أولا. إحنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور. وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية نحن الرئيس تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
10: راديو دبنجا، راديو
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين، اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والقنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي المعروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت بقى

0: مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني. مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها أو ما غطاها، ولا بتفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفوا منطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرب بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم، الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وست دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوزة طفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسن لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دائرة تطمئن على أوضاع الجامعة، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة، ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين، لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابع لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة.
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته. فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجندات أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين او الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل، زي ممكن غير سكن وبين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة، يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجة حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات

0: وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام، بدلا من المفوضية، لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام.
1: نعم.
0: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: نعم. طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
1: نعم
0: تكون مستعدة
1: نعم
0: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
1: نعم
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين هيكونوا منتظرين فقط، ما هيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: طيب اللجنه دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي
1: نعم.
0: تمام.
1: طيب
0: بالنسبة
1: ايوه تفضل واصل.
0: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: ايوه
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم نعم طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم والكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك، أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقباله، محل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي
1: ما
0: هتفتش، هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع، وبتسبب ممكن يعني
1: إخلال
0: جوع
1: بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
0: البلد، فبالتالي هتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه هتقبله، فده هيكون سبب يعني انه الناس ما هتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلقائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: ايوه
0: ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس حاليا بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر،
1: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت لسه.
0: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه
1: نعم
0: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
1: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية ويطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني لضمان ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كله لاجئ يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من لجنه او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: ايوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها. فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه، في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني. وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنغ في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلت حياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يدون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله المويه متوفره الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: سير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكومة المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوا السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
19: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي،
14: والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاؤل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرأ الجرس وتفاؤل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة للطلاب الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما له حقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب, وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين, لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله ومستعدين أي جهد داري يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله, ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا نردوا, إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى, إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا, إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حتستوعبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب دي يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله. فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متى نسعر التزانين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني احنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان ان شاء الله بتلقى مشروعيه وبتلقى القدره في انها يعني تنافس على مستوى العالم. اكيد لك الكلام ده ودي انا افتكر انه إنه الان ما عندنا وقت عشان نتناقش في انه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبه لي ما عنده قيمه. القيمه في انه كيف نمشي لقدام في انه ننفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبه لطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم. واننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظه ما ادوهم فرصه في انه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنه الثالثه وفي دول في السنه الختاميه في دول سنه اولى قرا كده. فلكل من احنا ملتزمين اخلاقيا في انه نوفر لهم هذه الدراسه ونوفق اوضاعهم ان شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات باذن الله.
18: شكرا لك استاذ.
14: كثر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: تقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه ومتركات الجامعه. واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمع للإفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي أنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية أنه هي بتعمل على أنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الأس الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأنوا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000 ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم رتب شهر 11 و 12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم

0: وعند بدل لبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعند منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب وأصبح في حل من الوعود الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنج الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام. فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك، إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجع. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكل زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة. فنحن تعبانين، يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معاناة، يعني خروجهم من البيت خايفين.
1: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر، وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى، المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجا عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يعني يانوري 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة

0: ستيفن ليفندر ومؤسسات يوغندية أخرى، وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهيمنة والمسؤولية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني، أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع دوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وست دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوطلي راديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضافت التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصرنا في كل شيء، يعني الحمد لله والموية متوفرة الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه.
0: من جهه اخرى استأنفت جامعه نياله نشاطها الاكاديمي من مقرها المؤقت بجامعه النيلين في الخرطوم، واشرف مدير الجامعه على انطلاق امتحانات كليه العلوم البيطريه. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
2: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
1: نعم، واضح.
2: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: نعم، طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
1: نعم،
2: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم،
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
1: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
2: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
1: نعم
2: تمام.
1: طيب
2: بالنسبة لل
1: أيوة تفضل واصل.
2: بالنسبة للأشخاص يعني، أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: أيوة
2: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم نعم طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
2: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
2: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم نعم طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
2: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونياً ومعترف بها تماماً لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
1: نعم.
2: الجديدة طبعاً. أما البطاقات التي ستنتهي مثلاً بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: أيوة.
2: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
1: نعم.
2: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
2: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
1: نعم.
2: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
1: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل زي ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية، يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
2: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة، يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
1: نعم.
2: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
2: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
1: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
2: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة، في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
2: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد نتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
2: اديك العافية أستاذ، اديك العافية، الشرف.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع المنطقة يضاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم.

0: المهم دي بعدها هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين يتزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات، القاعدة تتم نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية. في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا ناس يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية. والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها الشاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر، وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي أذان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقال يا قدر شنو. ولا المدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرهقة في ليبيا. يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
4: السلام عليكم أوزكو، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أوكي بلي سكو تهيه سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت تعلن خلاص خبر ضمانات مؤكدتي وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لرو كمان خاصه لاجي ماسكرت لهم كتريسي يعني راديو دبنجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامج شرو كدار كتسيدي كي راديو دبنجي او راديو دبنجي يا جماعه هل سكر راديو دبنجي كبلو راديو دبنجي كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامج شرو كدا اخبار رو سكر مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجي ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكر بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا سوكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديغي اي حميده شخصيا استفيديغي راديو دبنجا اخواني اخواتي اهلغي انياغي هلايغي سوكو وسيلغا يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصه تو لاجي ما اسكرتلو مقدر ترسي يعني راديو دبنجا لورا كبيره يا جماعه اخبار رو سكو تبايره اخبار رو مؤكدتي ما شاء الله اي بره استفيديه حقيقه دي ولو سكو استفيديه دي راديو دبنجا كبلو اخواني اخواتي خلاجي.
3: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 470 راديو دبنجا معاك ومنك أولي.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تغرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وإنعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك ومشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي، وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: وفي شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصرونا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالة نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهالت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صموت يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: يا هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين يقودوا السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي بمناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاعل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرى الجرس وتفاعل المواطنين والطلاب بهذه الامتحانات وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات في أنه ما استطاعوا فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع إنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما بحقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب, وبالتالي يعني في تقديرنا إنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله, ومستعدين أي جهة داري راقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في إنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله, ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير العظيم والرضا يوجه من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يرد له, إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات, الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا, إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حسوا صعوبهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله, فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متعني شعار السودانيين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي وبالتالي رفضوا المسألة, يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني احنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان ان شاء الله بتلقى مشروعيه وبتلقى القدره في انها يعني تنافس على مستوى العالم. انا اكيد لك الكلام ده ودي انا افتكر انه انه الان ما عندنا وقت عشان نتناقش في انه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبه لي ما عنده قيمه. القيمه في انه انهم كيف نمشي لقدام في انه ننفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبه للطلاب عشان يواصلوا تعليمهم واننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظه ما ادوهم فرصه في انه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنه الثالثه وفي دول في السنه الختاميه في دول سنه اولى قرا كده. فلذلك كل من احنا ملتزمين اخلاقيا في انه نوفر لهم هذه الدراسه ونوفق اوضاعهم ان شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات باذن الله.
18: شكرا لك استاذ.
14: كثر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: تقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيد وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيد رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيد عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه ومتركات الجامعه. واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة، اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمعت إلى إفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم لدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامة. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد من الأس الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأننا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد يمكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلا في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندهم البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ومن جرب المجرب كان عقله خرب وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق

0: مع مناشدة هذا اللاجئ.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجة. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام. فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك، إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها، من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجة إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلعوا أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاقين حتى الأكل ياكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا، إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة. فنحن تعبانين، يعني الواحد عنده عيال تلقاه مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معاناة، يعني خروجهم من البيت خايفين.
0: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر، وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى، المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجة عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يانواري 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان، وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
0: هذا مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم الثلاثاء 9/6/2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدت البيان على خلوء العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة وعبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,000 جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوب ومشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصرونا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن المهم ما قصرونا في كل شيء، يعني الحمد لله والموية متوفرة الحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
13: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
12: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
13: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
12: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
13: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
12: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
13: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
12: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
13: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
12: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
13: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
12: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
13: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
12: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
13: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
12: أنا اللي حدق الجرس.
14: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: جمبر مامضها أمس نحس.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
4: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
3: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
4: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
3: نعم، واضح.
4: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
3: نعم.
4: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
3: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
4: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
3: نعم.
4: تكون مستعد.
3: نعم،
4: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
3: نعم،
4: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبل على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
3: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
4: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
3: نعم
4: تمام.
3: طيب
4: بالنسبة لل
3: أيوة تفضل واصل.
4: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
3: أيوة.
4: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
3: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
4: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
3: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
4: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
3: نعم نعم. طيب نحن عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
4: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونياً ومعترف بها تماماً لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
3: نعم.
4: الجديدة طبعاً. أما البطاقات التي ستنتهي مثلاً بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
3: أيوة.
4: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
3: نعم.
4: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
3: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
4: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
3: نعم.
4: اللجنة الحكومية، واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
3: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل، الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
4: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كله.

0: تجديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من اللجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
1: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه،
0: أيوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
1: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون

0: قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول، أو في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح، حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخذ منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في الـ او في الـ او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلة استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية تلكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم والجبن، المهم ما قصروا لنا في كل شيء يعني الحمد لله، والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه واحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونقليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصرها المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالسياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: جاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس، إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس، ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين ويقوده السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي بمناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم. وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كامبالا, واحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاعل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرى الجرس وتفاعل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خير المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه هي حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما حقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب, وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين, لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله, ومستعدين أي جهة داري راقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في أنه تراقب هذه الامتحانات لتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله, ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير العظيم والرضا من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا يرد له, إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى, إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إحنا أولا, إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبة للطلاب دي حسوزعوهم, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقة والمحبة للسلام والمقرة في إنه الطلاب يجب أن تعطى حقوقهم, هم إن شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبة للطلاب دي في كثير من الدول الصديقة ودول الجوار إن شاء الله يمشوا بهذه الشهادة وبيواصلوا في دراستهم الجامعية بإذن الله, فبالتالي إحنا بنفتكر إنه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقة بنفتكر إنه كلام غير موضوعي وكلام غير أخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرها مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متعني شعار السودانيين, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي, وبالتالي رفض المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني؟ إحنا قادرين فينا ننفذ هذا الامتحان، وقادرين فينا هذا الامتحان إن شاء الله بتلقى مشروعية وبتلقى القدرة في إنها يعني تنافس على مستوى العالم. أنا أكيد ليك الكلام ده، ودي أنا أفتكر إنه إنه الآن ما عندنا وقت عشان نتناقش في إنه دي معترف به ما معترف. ده كلام بالنسبة لي ما عنده قيمة. القيمة في إنه أنهي كيف نمشي لقدام، في إنه ننفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات، نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبة للطلابنا عشان يواصلوا تعليمهم، وإننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظة ما أدوهم فرصة في إنه يكملوا الامتحانات. يعني في دول في السنة الثالثة، وفي دول في السنة الختامية، في دول سنة أولى قرأ كده. بدل كل ما نحن ملتزمين أخلاقين في إنه نوفر لهم هذه الدراسة ونوفق أوضاعهم إن شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات بإذن الله.
18: شكرا لك أستاذ،
14: كتر خيرك، شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد، زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين، زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين، عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: تقبل جامعة الضعين وفدي كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيد وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيد رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيد عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس، كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه ومتركات الجامعه. واللجنه يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعه. ما شاء الله الجامعه فيها 12 كليه، أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة، اطمأنت على القاعات، على هيئة الجامعة بشكل عام، على البيئة الجامعية، واستمعت إلى إفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي، معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش، يعني الجامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه الجامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل. تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي، وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد من الأسر الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين، خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمأننا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة، الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين، بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها. الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا، اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات خدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين، وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل، والذي تزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذ إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم رتب شهر 11 و 12 من 23، وعندما البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندما منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ومن جرب المجرب كان عقله خرب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: مرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
19: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام. فنحن من هنا نناشد إنه يحاولوا أن الحكومات اللي هناك، إذا كانت أي حكومة إنه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، إذا كان بيهتم بمواطنيها، من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا إنه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجع. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاجئين حتى الأكل يأكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء.

0: سلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة، فنحن تعبانين. يعني الواحد عنده عيال تلقاه مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا من أنا، يعني خروجهم من البيت خايفين.
1: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور، والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية، حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر، وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية، في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ آدم موسى، المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجا عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو، وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان، بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يانوري 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
1: هذا مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم الثلاثاء 9/6/2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان الحته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: الريك ومرور.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنغ في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقف احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلت حياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة عبر أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوز الطفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني، وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرز رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله المويه متوفره والحمد لله والله والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية، ويعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان، وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما ليتهد أبدا، ليتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوا يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تضخم في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان.

0: نظرة المحامي، التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات

0: قلبه على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان و6 دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلت حياتي فاطنة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الخماسية وأمريكا ودول أوروبا تعلن حوارا سودانيا لمدة 6 أشهر وترحيب من صموت والكتلة الديمقراطية والإمارات. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف أم درمان وتدمير كوبري في غرب دارفور في هجوم بطائرة مسيرة. تغرير حقوقي يرصد مقتل 470 شخص في 42 غارة جوية في دارفور، ومعلمو الخرطوم يمهلون السلطات 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. قبيلتا بني هلبة والسلامات توقعان اتفاقا لوقف العدائيات وتوتر وتعليق للأنشطة الإنسانية في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت اللجنة الخماسية وثمانية دول غربية دعمها مسارا مدنيا سريعا ومحددا زمنيا يفضي إلى انتقال مدني في السودان، مشيرة إلى دعمها استعدادات اللجنة الخماسية العاجلة لبدء عملية حوار شاملة وجامعة بقيادة مدنيين سودانيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأعربت المجموعة في بيان اطلع عليه عن استعدادها لدعم جهود اللجنة الخماسية لضمان هيكلة هذا الحوار في إطار زمني لمدة 6 أشهر وصولا إلى عملية انتقال تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. وشدد البيان على خلو العملية من سيطرة أو تأثير أي طرف واستغلالها عن الجماعات المتطرفة، وهددت البيانات باتخاذ تدابير مناسبة ضد من يسعون لتغويض الانتقال المدني. رحب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، وقال الناطق باسم التحالف إن المبادئ التي وردت في البيان المشترك تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لوضع نهاية لسلطة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري التي أورثت البلاد أزمات متراكمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية.
0: من جانبها رحبت أمانة الإعلام في الكتلة الديمقراطية بالبيان المشترك الصادر أمس عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين، وقالت إنه يمثل دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام. وأكدت الكتلة ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
2: أغلب دول العالم وكل دول العالم عبر الأمم المتحدة أو كل الدول الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي، كل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية، كل الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كلهم وقفوا مع هذا الأمر ودعموه بشدة يعني. وهذا هو نصف الكرة الأرضية دعمت الجهود التي قمنا بها، ونحن فخورون بذلك. يجب أن نتقدم إلى الأمام ويجب أن ندعم مسألة إنهاء الحرب في السودان.
0: وعلى الصعيد الدولي رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة، وأعلنت دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار ورفض أي كيانات موازية. كشف شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان وارتفاع سحب الدخان إثر استهدافها بطائرة مسيرة فجر اليوم الثلاثاء. وأشارت مصادر عسكرية إلى تحليق طائرة مسيرة في أجواء الخرطوم، مؤكدة أن الدفاعات الأرضية تصدت لها وتمكنت من إصغاطها، فيما تداوى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للصواريخ التي جرى إطلاقها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل ضابط برتبة فريق. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش كوبري أردمتا في حي النسيم بولاية غرب دارفور الجنينة فجر اليوم، وأفاد شهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير الكوبري الذي يربط مدينة الجنينة وأردمتا. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: تم ضرب كوبري أردمتا.
0: رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 42 غصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 إلى يناير 2026، ما أسفر عن مقتل 470 شخص وإصابة 187 آخرين. وأشارت في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور تعرضت لنحو 61% من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، ونفذت القوات المسلحة 87% من هذه الهجمات التي شملت استهدافا مباشرا وممنهجا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر المياه. وأضاف آدم موسى أوباما المدير التنفيذي للمنظمة في هذا الخصوص:
4: وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بمحلية كابوم بولاية جنوب دارفور اتفاقا لوقف العدائيات بين الطرفين برعاية حملة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب مصادر محلية فإن قائد الحملة العميد محمد آدم البنجوس دعا الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز الأمن والاستقرار ونبذ خطاب الكراهية، فيما أكدت الإدارات الأهلية للقبيلتين التزامها بتنفيذ الاتفاق والعمل على ترسيخ التعايش السلمي وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والسلم المجتمعي بالمنطقة. شهد معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد توترا وتعليقا للأنشطة الإنسانية إثر العثور على هاتف قتيل بحوزة طفل لاجئ في المعسكر يوم أمس. وقال لاجئ من المعسكر إن أحد المواطنين التشاديين كان قد قتل قبل نحو شهر ونهب الجاني دراجة الضحية ولاذ بالفرار، وأشار إلى عثور طفل على الهاتف في مسرح الحادث وشحنه وفتحه واللعب به، ما أدى إلى القبض عليه بواسطة الشرطة والشروع في التحقيقات اللازمة. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابات بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. وقالت عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد لراديو دبنجا إن ولايات دارفور تشهد تفشيا متزايدا للحصبة والسعال الديكي والسل، وفي الولاية الشمالية حذرت من تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم تحمل 6 مطالب، وأمهلت السلطات 48 ساعة للاستجابة ملوحة بخيارات أخرى. وطالبت اللجان برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 480,000 جنيه سوداني وصرف جميع المتأخرات المالية المتراكمة منذ اندلاع الحرب والالتزام بصرف المرتبات شهريا في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب صرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو 2026. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في هذا الخصوص:
5: بها 6 مطالب، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وكذلك دفع جميع الاستحقاقات وتسديد المرتبات في فترة أقصاها الخامس من كل شهر والتزام الدولة.
0: وفي شرق السودان أعلنت اللجنة المعلمين بولاية كسلا استمرار الإضراب والإغلاق التام للمدارس حتى يوم غدا الخميس، وأوضحت أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع مع مناديب الولايات وممثلي المدارس لتقييم الموقف العام وإعلان القرار الخاص بالأسبوع القادم في ضوء المستجدات. وأضاف سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة في هذا الخصوص:
6: المحليات الشمالية الكوك وهمشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%.
0: تتواصل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس لليوم الثالث على التوالي. وقال كبير المراقبين في محلية رهيد البردي أحمد عوط لراديو دبنجا إن 142 طالبا وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مركز رهيد البردي مشتركة به 142 طالب وطالبة يتوزعون على المساقين العلمي والأدبي. كل الأمور وكل الأشياء مرتبة تماما وما في أي عوائق لحد الآن.
0: في شمال دارفور قال الطالبات من كتم يجلسنا لامتحانات الشهادة في الفاشر إن الجهات المعنية وفرت الماء والغذاء والإيواء للطلاب والطالبات، وأكدنا أن الامتحانات تسير بشكل جيد. وأضاف التلميذة في هذا الخصوص:
8: والله يعني الطعام ما قصر علينا، يعني يضون الأكل والملابس والمسكن برضو كلنا قاعدين تمامين، يعني ما قصروا لنا في كل شيء، يعني وجبتين شاي الصباح، ويعني المهم وجبنا المهم ما قصروا لنا في كل شيء، يعني الحمد لله. والموية متوفرة الحمد لله والله، والكهرباء الليل ونحار. يعني
0: جلس الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانيون الذين يدرسون بمعسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد أمس لامتحانات الشهادة الثانوية التشادية المعروفة بالبيكالوريا في عدد من المراكز. وأوضح أحد اللاجئين أن الطلاب جلسوا في 8 مراكز بمعسكرات اللاجئين، بينما لا يزال مصير جلوس طلاب الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام في تشاد غامضا على الرغم من التطمينات من السلطات السودانية. زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة وزير المالية الاتحادي مقر جامعة الضعين إيزانا باستئناف النشاط الأكاديمي وفتح الجامعة أمام الطلاب في القريب العاجل. وأكدت إدارة الجامعة خلال اجتماعها مع الوفد جاهزيتها لاستئناف الدراسة والأنشطة الأكاديمية والمناشط المصاحبة الأخرى. وأضاف الدكتور موسى الأمين رئيس لجنة مفصولي جامعة الضعين:
9: يعني الزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن وبالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية، والمعلوم انه الواحد من اهداف الزياره انه حكومه تاسيس دائره تطمئن على اوضاع الجامعه، وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعه. ومعروف ان هناك في لجنه بتاعت مفصولين جامعه الضعين، لجنه هي مكونه من اساتذه ومن موظفين، هي بتعمل على يعني حفظ اصول الجامعه وتركات الجامعه.
0: من جهة أخرى استأنفت جامعة نيالا نشاطها الأكاديمي من مقرها المؤقت بجامعة النيلين في الخرطوم، وأشرف مدير الجامعة على انطلاق امتحانات كلية العلوم البيطرية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر قوات الدعم السريع بقتل المواطن أبو خير ونجليه داخل منزلهم قرب منطقة حاج سليمان بمحلية ودبندا غرب كردفان بعد رفضهم تسليمه شوال تقاوى أي فول سوداني بالقوة. كما اتهمت الغرفة قوات الدعم السريع بنهب سوق منطقة بياط بمحلية النهود. وأضاف المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: قامت قوة التابعة لقوات الدعم السريع بعدد 10 عرب اغتالية بمداهمة سوق منطقة بياض التابع لمحلية النهود. قامت بتجريد عناصر المتواجدين لحراسة السوق في هذه المنطقة من أسلحتهم، ومن ثم انهارت عليهم بالضرب المبرح بالصياط، ومن بعد ذلك قامت بسرقة السوق بأكمله.
0: أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها مشاركة ممثلي الحكومة في بورسودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابة عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد تحت مظلة منظمة العمل الدولية. واعتبرت التنسيقية المشاركة محاولة جديدة لتزييف إرادة العاملين والعاملات في السودان وأعربت عن أسفها لسماح منظمة العمل الدولية بمشاركة هذه الأطراف. من جانبه قال الخبير النقابي محجوب كناري إن اتحاد نقابة العمال غير الشرعي ولم يأتي عبر انتخابات من جمعيته العمومية، ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه غير سليم، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: وبالمعايير الدولية للعمل النقابي الاتحاد ده ما شرعي لأنه ما جاب انتخابات في البداية، ولأنه دورة النقابية انتهت، ده اثنين، ولأنه تم حله، ولأنه تم تعيينه برضو بواسطة الحكومة ما بواسطة جمعيات عمومية، لا الاتحاد ولا النقابات العامة. فبالتالي المسألة بتاعت إنه يمثل العمال السودانيين دي مسألة غير قانونية وغير شرعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت من تزايد التقارير المتعلقة بحملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السودانيين الفارين من الحرب. ومن جهتهم جدت لاجئون سودانيون في ليبيا مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: التحالف المدني لقوى الثورة صمود يرحب بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان.
1: جاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية.
13: تير امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس في يومه الثالث.
14: الحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس إحنا حقيقة فيها.
13: وفد من حكومة التأسيس يقف على جاهزية جامعة الضعين لبدء العمل واستقبال الطلاب الجدد.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة التأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة.
13: إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل يدخل يومه الثالث.
16: دخل معلمو ولاية كسلة في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل.
13: اللاجئين السودانيين بليبيا يشتكون من المعاناة بسبب حملات الاحتجاز الجارية بليبيا.
17: أنا بناشدكم من راديو الدبنجا، نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة.
13: تقرير لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور يرصد 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من مارس 2024 وإلى غاية يناير 2026.
4: تقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة.
13: مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بترحيب التحالف المدني لقوى الثورة صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان والذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حيث أشار التحالف إلى أن البيان جاء مستجيبا لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود.
1: نرحب نحن في صمود بالبيان المشترك حول المسار السياسي في السودان، والذي صدر عن عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والإيجاد. وجاء هذا البيان يعبر عن تطلعات السودانيات والسودانيين في وقف الحرب، وركز على أهم قضايا هي معالجة الكارثة الإنسانية والتأكيد على عملية التحول المدني الديمقراطي والوصول للسلام المستدام والانتقال. ذكر هذا البيان يجب أن يقوده سلطة مدنية، وتحدث أيضا على أن يكون خالي من المجموعات المتطرفة والخطرة والمحايدة والمستقلة من أطراف الحرب، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. لذلك نحن بنرى هذا البيان بيان جيد وداعم لعملية السلام في السودان، وداعم للخطوات التي بدأت من فترة والآن حدثت فيها تطورات كبيرة في لقاء أديس أبابا الذي عقدته الخماسية خلال يوم 3 ليوم 5 في الشهر الجاري، وده بيؤكد أنه الآن في انفتاح كبير وفي تصور كبير لعملية السلام في السودان، وفي توجه واضح من العالم للضغط على أطراف الحرب للوصول للسلام. لذلك الآن القضايا الملحة كثيرة جدا في السودان، أهمها القضية الإنسانية. الآن السودانيين يعانوا، عدد النازحين عدد اللاجئين بالملايين، نسبة الفقر عالية جدا جدا، المحتاجين، الأطفال خارج التغطية الدراسية، الأطفال الذين يعانوا إنهم ما نالوا جرعاتهم من التحصين ضد الأمراض الفتاكة، دي كلها قضايا كبيرة. لذلك الآن استوجب على العالم كله انتباهه، ويجب مزيد من الضغط على طرفي الحرب وعلى المؤثرين في الحرب السودانية حتى نصل إلى سلام في أسرع وقت ممكن بمسارات الثلاثة، وفقا لما صدر عن الرباعية من بيان في العام الفات حول مسارات السلام الثلاثة: المسار العسكري العسكري والمسار الإنساني والمسار السياسي اللي عرف بالعملية السياسية. في هذا الاتجاه بنفتكر أنه هذا البيان داعم للوصول لسلام في السودان مستدام، وداعم للوصول لوقف الحرب بشكل نهائي، وداعم لوجود تحول مدني حقيقي يقود السودانيين ويقوده السودانيين. هذا السلام اللي بنأمله أنه يكون ينتج منه عبر حوار سوداني سوداني خالص نبني به بلدنا وننظر به لمستقبل بلدنا، عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وهذه الجماعات الإرهابية قطعا لن تكون جزء من بناء هذا الوطن. شكرا.
13: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وفي الفقرة القادمة نتعرف على سير امتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مناطق سيطرة تأسيس، وذلك مع الأستاذ حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية.
18: مرحبا بك أستاذ حافظ عمر في راديو دبنجا بصفتك رئيس لجنة الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية في مناطق حكومة السلام، كيف جرت في كل المراكز؟
14: الحمد لله الوالي الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التسليم، وبعد شكرا راديو على متابعتهم لنا في اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية. الحمد لله إحنا بدأنا هذه الامتحانات يوم 7/6 يوم الأحد، وفيها مادة الأحياء والجغرافيا في المادة الأكاديمي، والحمد لله هذه الامتحانات حقيقة جرت بصورة طيبة في كل مناطق سيطرة التأسيس. إحنا حقيقة فيها يعني أكثر من 83 مركز للامتحان, وتشمل هذا الامتحان كثير جدا من ولايات السودان, 8 ولايات إن شاء الله, ودي أنا أفتكر أنه عدد مقدر جدا, وعندنا عدد كبير جدا من الطلاب حقيقة وصلوا إلينا من دولة تشاد ومن أفريقيا الوسطى ومن ليبيا وكذلك من كمبالا, وواحدين جونا الطلاب من الخرطوم حتى الآن هم جلسوا الامتحان, وإحنا والله سعيدين بتنفيذ هذا الامتحان, والتفاعل الكبير اللي ظهرت من خلال أثناء قرى الجرس وتفاعل المواطنين والطلاب بهذا الامتحان وفرحتهم الكبيرة سواء كان في مدينة الفاشر أو الجنينة أو زالنجي أو في نيالة أو في الضئيل أو في الفولة وفي كل هذه المناطق, حقيقة يعني كان في تفاعل كبير جدا من خلال المواطنين, ودي بيأكد في أنه كان لهم حقوق, وأنت عارف أنه حق بالنسبة لطلابنا الحرم منها في خلال 3 سنوات بأنه ما استطاع فيه ينزل لهذا الامتحان. جد يعني إحنا سعيدين وفخورين بتنفيذ هذا الامتحان, وإحنا منأكد للجميع أنه التعليم لا يتقيد أو ما عنده علاقة بالحروب ولا عنده علاقة بكل علاقة بالسياسة, وإنما بحقوق يجب أن تنفذ بالنسبة للطلاب. وبالتالي يعني في تقديرنا أنه إحنا في حكومة السلام وكمعلمين استجبنا لرداء المواطنين والطلاب, وبالتالي نفذنا هذا الامتحان بكل شفافية وبكل احترافية وبكل مهنية, وهذا الامتحان كلها تم تنفيذه ابتداء من طباعة تأليف الامتحان ومراجعته وطباعته وتاني مراجعته للمرة الثانية, ثم بعد ذلك تغليفه وتطريده, وكلها تمت في داخل مناطق تأسيس, والحمد لله إنه دي بالشكل فخر وإعزاز بالنسبة لنا إحنا كناس معلمين محنيين محترفين, لنا القدرة في إنه ننفذ الامتحان بكل احترافية, ونأكد للجميع إنه هذه الامتحانات إن شاء الله لغاية ما تصح وطول النتيجة إن شاء الله, ومستعدين أي جهد يراقب هذه الامتحانات وسير عمله نقول له تفضل في هذه مناطقنا, وتفضل في إنه تراقب هذه الامتحانات بتتأكد من مدى شفافيته ومدى مهنيته ومدى عدالته وتوزيعه بالنسبة للطلاب في كل المناطق إن شاء الله. ودي أنا حقيقة كمعلمين فخورين بهذا الإنجاز الكبير العظيم والرضا يوجه من الجمهور ومن أبنائنا الطلاب.
18: أستاذ حافظ, يعني طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي الكثير تحدث حول هذه الامتحانات, أشاروا فيها لأنه هذه الامتحانات تعتبر غير معترف بها, وأنه مستقبل الطلاب الذين جلسوا لهذه الامتحانات مستقبل غير معروف, كيف ترد على هذه الانتقادات؟
14: إحنا والله بنفتكر إنه يعني الزول اللي بيتكلم بهذه الطريقة ما بيستاهل فينا نرد له. إحنا بنتشغل شغلنا شغل عملي, عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات, زول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى, إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا إن إحنا أولا, إن إحنا يعني كحكومة هنوفر الجامعات كلها هتفتح إن شاء الله في مقبل الأيام بالنسبه للطلاب دي حتستوعبوا, وكذلك كثير جدا من الدول الصديقه والمحبه للسلام والمقره في انه الطلاب دي يجب ان تعطى حقوقهم, هم ان شاء الله هيكون هنالك منح بالنسبه للطلاب دي في كثير من الدول الصديقه ودول الجوار ان شاء الله يمشوا بهذه الشهاده وبيواصلوا في دراستهم الجامعيه باذن الله. فبالتالي احنا بنفتكر انه الزور اللي بيتكلم بهذه الطريقه بنفتكر انه كلام غير موضوعي وكلام غير اخلاقي يعني حتى, وبالتالي يعني من ناحية أخلاقية مفروض ما يتكلم ولا يعني إحنا نسمع هذا الكلام زول بيتكلم بالعبارة دي, لأنه أصلاً إحنا طلبنا المبادرة المجتمعية للخبراء المعلمين والدكاترة وغيرهم لما انطرحوا مبادرة بالنسبة للناس في تجميع أو توحيد متاع الشعب السوداني, إحنا وافقنا على هذه المبادرة واتفقنا مع المبادرة, لكن بكل أسف الناس الآن بتكلم في إنه ما مثلا دي ما معترف به ما غيره, هم رفضوا وكان بيتماطلوا في إنه يلاقوا اللجنة دي, وبالتالي رفضوا المسألة. يعني تقرأ نحن نعمل شنو يعني إحنا قادرين فينا نفذ الامتحان وقادرين فينا هذا الامتحان إن شاء الله بتلقى مشروعية وبتلقى القدرة في إنها يعني تنافس على مستوى العالم. أنا أكيد لك الكلام ده ودي أنا أفتكر إنه إنه الآن ما عندنا وقت عشان نتناقش في إنه دي معترف به ما معترف ده كلام بالنسبة لي ما عنده قيمة. القيمة في إنه أنه كيف نمشي لقدام في إنه نفذ هذه الامتحانات ونوفر الجامعات نفتح الجامعات وكذلك نوفر المنح بالنسبة للطلابنا عشان يواصلوا تعليمه. وإننا عدد كبير جدا من الطلاب كانوا في الجامعات وحتى هذه اللحظة ما أدوهم فرصة في إنه يكملوا الامتحانات يعني في دول في السنة الثالثة وفي دول في السنة الختامية في دول سنة أولى قرى كده. فلكل من إحنا ملتزمين أخلاقيين في إنه نوفر لهم هذه الدراسة ونوفق أوضاعهم إن شاء الله ويواصلوا في هذه الجامعات بإذن الله.
19: شكرا لك أستاذ.
14: كتر خيرك. شكرا جزيلا.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم وفي إطار استعدادات حكومة تأسيس لتهيئة الجامعات بمناطق سيطرتها للعودة إلى العمل واستقبال الطلاب الجدد. زار وفد يوم الاثنين ضم وزير المالية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وآخرين زاروا جامعة الضعين للإطمئنان على أوضاع الجامعة وجاهزيتها على استئناف العمل. مزيد من التفاصيل مع الدكتور موسى الأمين عضو لجنة مفصولي جامعة الضعين.
15: استقبل جامعة الضعين وفد كبير ومن حكومة تأسيس ممثلة في السيد وزير المالية الاتحادي والسيدة وكيل وزارة الحكم المحلي والسيد رئيس الإدارة المدنية والسيدة رئيس تحالف قمم وقيادات أمنية وقانونية وسياسية وعسكرية والسيدة عضو التحالف الهيئة القيادية بالتأسيس. كانوا في زيارة جامعة الضعين كنتيجة يعني الخطوات الجادة والعملية التي تعمل أو تحكي في حكومة التأسيس عليها. يعني والزيارة هي أصلا جات يعني بالتضامن أو بالتنسيق مع الامتحانات الشهادة السودانية ضربة البداية. والمعلوم أنه الواحد من أهداف الزيارة إنه حكومة تأسيس دارة تطمئن على أوضاع الجامعة وما شاء الله يعني وقفوا على الجامعة. ومعروف إن هناك في لجنة بتاعت مفصولين جامعة الضعين لجنة هي مكونة من أساتذة ومن موظفين هي بتعمل على يعني حفظ أصول الجامعة وتركات الجامعة. واللجنة يعني جات وقفت على الخطوات دي واطمأنت على الجامعة. ما شاء الله الجامعة فيها 12 كلية أهم الكليات الموجودة فيها كلية الطب وكلية المختبرات وكلية الإنتاج الحيواني والحاسوب. اطمأنت على المعامل كلها موجودة اطمأنت على القاعات على هيئة الجامعة بشكل عام على البيئة الجامعية واستمعت إلى إفادات من الأساتذة ومن الموظفين والطلاب أيضا. ومعلوم أنه في تراكم للدفعات يعني نتيجة الحرب دي معروف أن جامعة الضعين يعني بعد ما تم نقل المراكز الجامعة إلى مراكز في مناطق سيطرة الجيش يعني جامعات أغلقت في الفترة دي. ويعني الناس الآن واحد من هدف الزيارة دي إنه الحكومة التأسيس يعني بشكل جاد يعني استمعنا لإفادة من السيد وزير المالية إنه هي بتعمل على إنه جامعات تفتح إن شاء الله يعني في القريب العاجل تفتح أول حاجة عشان تفك التراكم بتاع الدفعات القدامى. عندنا دفعات طبعا 2023 2024 2021 2022 أصلا هم مفروض ينتقلوا من سمستر لسمستر. إن شاء الله تناسقنا أو فاكرنا بأنه كيف أنه الناس يقدروا يعني جامعة تستأنف نشاط الأكاديمي وبنفس الوقت أيضا أنه الجامعة تستقبل الطلاب الجدد الأسر الآن حاليا هم في الامتحانات. يعني يعني إن شاء الله في رؤية إن شاء الله تشغيلية لجامعة الضعين خطة عمل إن شاء الله ممتازة أطلعنا عليها السادة في الزيارة واطمعنا عليها تماما. وإن شاء الله دي واحد ممكن تكون من هدف الزيارة الناس عايزين انه يضيفوا على قطاع الجامعات. يعني الشيء اللي عرفته انا ايضا انه الزيارة دي ما اختصرت فقط على جامعة الضعين بل يعني شملت كل الجامعات في مناطق السيطرة. يعني الاطمئنان على الوقوف عليها الحمد لله انه نحن يعني نبشر طلابنا ونبشر مجتمعنا. اصلا معروف ان الجامعات هي يعني جات لخدمة المجتمع وخدمة البحث العلمي بجانب التدريس. انه ان شاء الله يعني نحن مستعدين ونستقبل يعني طلابنا الآن ممتحنين وفي سعة للكلام ده كله وفي تنسيق للكلام ده كله حيتم.
13: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان دخل إضراب معلمو ولاية كسلة عن العمل والذي تضامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد يومه الثالث، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين.
16: في السابع اليوم في السابع من يونيو 2026 دخل معلمو ولاية كسلا في إضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، إذ أن أعلى مرتب تقاضاه معلم هو 156,000، ما يعادل 40 دولارا مقابل 5,000 في اليوم، وهذه 5,000 لا تفي مواصلات الفرد من البيت إلى المدرسة والعودة، ناهيك عن فطوره والتزاماته الأسرية الأخرى. محليات حلفة ونهر عبرة وريف كسلة وأروما وتلكوك وهامشكوريب نفذت إضرابا ناجحا بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن المحليات الشمالية تلكوك وهامشكوريب وريف كسلة وريف أروما لديها أصلا هي مشكلات الميزات والطراحيل، ومن الصعب أن يتم حلها. أما بقية المحليات فقد كسلة والقربة وغيرها نفذوا إضراب بنسبة 90%. المعلمون يطالبون بحقوقهم، لديهم مرتب شهر 11 و12 من 23، وعندهم البديل النقدي لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم بدل اللبس لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم منح الأعياد لأربع سنوات لم يتم صرفه، وعندهم تعديل المرتب في 2025 لم يتم تعديله، والتعديل 2026. الحكومة في ولاية كسلة بدل أن تواجه المشكلة نجدها تقفز إلى الأمام بالوعود السراب التي لا تنفذ كما حصل المرة العام السابق. لذلك نجد أن المعلمون قد وعوا الدرس تماما، ويعني من جرب المجرب كان عقله خرب، وأصبح في حل من الوعود الكواذب. وشكرا جزيلا.
13: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى السودانيين اللاجئين بليبيا من معاناتهم بسبب الاعتقالات والحملات الجارية في ليبيا هذه الأيام. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان إنها تهيئ سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. مزيد من التفاصيل مع مناشدة هذا اللاجئ.
19: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بناشدكم من راديو الدبنجا. نحن في ليبيا بنعانوا معاناة كبيرة جدا، نحن بنعانوا بمعاناة كبيرة جدا بسبب الاعتقالات والحملات الحاصلة. نحن كسودانيين سفارتنا بقول كلام، وفي الواقع يعني الحكومة الليبية بقول كلام. فنحن من هنا نناشد انه يحاولوا ان الحكومات اللي هناك، اذا كانت اي حكومة انه يعني بيهتم بمواطنيها اللي موجودين في السودان، اذا كان بيهتم بمواطنيها من هنا نحن نناشدها من راديو الدبنجا انه الصوت لازم تسلم. نحن هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا اي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا ان شاء الله نطلعوا اي اوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجع. فالرسالة دايرين نسل باي طريقة، يا ريت انه الرسالة ده يسل لكل الحكومات. فده مناشدتي، يعني الناس في المعتقلات وما لاقين حتى الاكل ياكلوا زي الناس، يعني في اليوم وجبة واحدة، الوجبة واحدة ده بيعمل شنو؟ ما بيعمل أي شيء. فعشان كده نحن بنناشد من هنا، إن شاء الله الرسالة تصلكم، ويعني الناس يحاولوا يناشدوا الحكومة. فنحن تعبانين، يعني الواحد عنده عيال تلقى مفترق من أولاده، يعني بيتقلوا هو وبتركوا أولاده، فأولاد بكونوا في البيت يعني بيعانوا معنا، يعني خروجوا من البيت خايفين.
13: وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام نستعرض معكم التقرير الصادر من منظمة مناصرة ضحايا دارفور يوم الاثنين تحت اسم تقرير حول القصف الجوي في دارفور والذي رصدت فيه المنظمة 42 قصفا جويا وهجوما بطائرة مسيرة في الفترة من شهر 3/2024 ولحد شهر 1/2026 ما أسفر عن مقتل 470 شخصا وإصابة 187 آخرين. وكشفت البيانات الإحصائية التي حللها التقرير عن تباين جغرافي كبير في حدة الضربات الجوية حيث نالت ولاية شمال دارفور النصيب الأكبر وجاءت ولاية جنوب دارفور في المرتبة الثانية في حين توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسيناء.

0: آدم موسو المدير التنفيذي لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: تحية لمستمعين إذاعة راديو دبنجا عبر الأثير. حقيقة دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور 8 يونيو وذلك في العاصمة اليوغندية كمبالا بمقر مؤسسة حقوق الإنسان بمشاركة 25 ممثلين لمنظمات حقوقية وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير تناول أثر الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنى التحتية في دارفور، كما يوثق أبرز الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المستخدمة خلال الفترة من مارس 25 وحتى يانوري 2026، وفقا لإفادات وشهادات ميدانية وعمليات رصد أجرتها المنظمة بحضور الباحث تيجاني الحاج والقانوني آدم راشد. وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك من منظمة ديفندر ومؤسسات يوغندية أخرى. وأكد التقرير أنه يمكن استخدام التقرير من أجل المناصرة وكذلك للمؤسسات الأكاديمية. وكما شدد التقرير على أهمية التحقق الفني المخصص عند التعامل مع الأدلة المتعلقة بالطائرات المسيرة وتحديدا الهجمات والمسؤولية.
0: هذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان لليوم الثلاثاء 9 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم

0: النبي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم معاكم لما بغادي اول حصه متين
0: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تامن الزول من الخوف وبتامن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس، برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس، الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا، طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو للعام 2026. سماع ذوي انفجار في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان صباح اليوم وارتفاع سحب الدخان جراء هجوم بمسيرة. بيان أمريكي أوروبي يدعم مبادرة اللجنة الخماسية ويحدد إطارا زمنيا في 6 أشهر لإنجاز عملية سياسية تفضي إلى حكومة مدنية. مسعد بولس: الولايات المتحدة تفخر بالانضمام إلى 12 دولة ومنظمة في بيان مشترك حول المسار السياسي للسودان. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان وتشيد بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة. تحالف صمود بيان الخماسية والدول الثمانية يستجيب لتطلعات السودانيين في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل. سكان العاصمة الخرطوم يشتكون من معاناتهم جراء انقطاع خدمات الكهرباء والمياه. تفاقم معاناة المرضى بمستشفى كسلة جراء انقطاع الكهرباء ومولد الكهرباء يحتاج إلى 24 مليون جنيه يوميا. تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض مشاركة الحكومة في ورسودان واتحاد النقابات المنحل في اجتماعات منظمة العمل الدولية. تحالف صمود يعرب عن قلقه من حملات التضييق ضد السودانيين في ليبيا. الأمم المتحدة: العنف القبلي بولاية جنوب دارفور يؤدي لمقتل 16 شخص ونزوح ما يقدر بنحو 13500 آخرين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسير أول رحلة جوية لها بين بورسودان والخرطوم منذ بدء الحرب. المنصة الإقليمية لدعم المنظمات التي تقودها النساء تعلن تضامنها مع النساء والفتيات السودانيات. مشروع أممي لمواجهة الصيد الجائر في السودان وست دول أخرى. الرئيسان المصري والأريتري يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في السودان. الجنيه السوداني يشهد انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية ويصل إلى 4400 جنيه. المؤتمر السوداني يقول إن قرار وزير التعليم العالي بعودة الجامعات إلى مقارها يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الموضوعية. طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا ينفذون وقفة احتجاجية بعد توقف الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توضيحات كافية. ولاية وسط دارفور تسجل أقل عدد طلاب جالسين لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس بجلوس 85 طالب فقط. مباحث الخرطوم بحري تكشف عن معتقل سري وورشة لتفكيك السيارات يشتبه في استخدامها من قبل ميليشيا مسلحة. إحباط تهريب 24 كيلو جرام من الذهب الخام في ولاية نهر النيل. افتتاح مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال في أم درمان بعد إعادة تأهيله عقب الدمار الذي لحق به بسبب الحرب. إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الهلال والمريخ غدا الأربعاء. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.